أحبتي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم برنامج صوت شرق الأوسط. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا وهو الشرف، يعني عنوان الحلقة بالتحديد بين التاريخ والتقاليد، الشرف في شرق الأوسط، شرف في شرق الأوسط بين التاريخ والتقاليد. هذا الموضوع مهم جدا، سنكتشف مفهوم الشرف في منطقة الشرق الأوسط وكيف ارتبط هذا المفهوم بتاريخها العريق وتقاليدها الغنية. يعد مفهوم الشرف جزءا أساسيا من ثقافات شرق الأوسط، حيث يعزي الشرف إلى القيم والمبادئ التي تشكل جوهر الهوية في هذه المنطقة. يتجلى الشرف في سلوكيات اليومية والعلاقات الاجتماعية حتى في الأدب والفن. مع الأسف أنه إحنا في عاداتنا وتقاليدنا ابتعدنا كل البعد عن مفهوم الجوهري للشرف، حصرنا الشرف في فرج المرأة. مع الأسف انحصر الشرف في فرج المرأة، ولكل من يعتقد أن شرفه في فرج المرأة نقول له الموضوع تال. هناك على ما نعتقد هي مقولة فرنسية تقول: أيها الإنسان، لقد أتيت بين البول، لقد ولدت من بين البول والخرى. نعم، فأنت مولود بين الفوق هي البول، الإدرار والإزرار أي تسمية تكون. فيا عزيزي، هذا شيء مهم جدا لك، لاحظ نفسك ولاحظ أين تضع شرفك. ابتعدنا كل البعد عن صدق الفعل وصدق القول. كما عرفته الشرف هي دكتورة نوال السعداوي، كان من أسعد لحظات حياتي عندما كنت في 14 عاما قرأت أول كتاب للدكتورة نوال السعداوي رحمها الله، وهي الأنثى هي الأصل. في هذا الكتاب تتحدث كيف الشرق الأوسط، العرب عموما، كل الشرق الأوسط وضعوا شرفهم بين فرج المرأة، وكيف أن البكارة تمثل لهم شيء لا يمكن التراجع عنه المساس عنه، وهكذا. ونسوا صدق الفعل وصدق القول والأمانة والصدق، وهم لا يعلمون بأن المرأة تستطيع أن تفعل كل شيء، فهو ليس دليل على البكارة على الشرف. تستطيع أن تمارس الجنس طرق أخرى، وهناك أيضا الآن كبسولات، هناك الآن كبسولة لإظهار الشرف، هناك أيضا لعمليات تجميلية للبكارة، فليس دليلا أبدا أبدا على الشرف. وعلى هذا وضع أخذ الذكور وأخذ الرجال على أنهم على حق، أن هذا شيء من حقي أنا رجل وأنا نفعل ما شاء، وظلمت المرأة هنا ظلم. تخيل عزيزي، يعني إذا نقارنها مثلا هذا الظلم هذا الشيء إلى الآن 1400 سنة، يعني إذا ابتداء ما نقارن ظهور اليهودية والمسيحية والحضارات الأخرى، إحنا نقارنها مع ظهور الإسلام إلى الآن 1400 سنة ولا زالت المرأة مظلومة، ظلم ظلم ظلم واتهامات مع بعض اتهامات. فإذا كان الشرف أيها الرجل عزيزي، أقول لك أين شرفك؟ ماذا ستقول؟ كيف سترب؟ لكن ما هو تعريف الشرف يعني بالنسبة للشرق الأوسط؟ هل هو مجرد مفهوم ثقافي أم له أبعاد أكثر تعقيدا؟ لنرقي نظرة على تاريخ ونرى كيف تطور هذا المفهوم. في العصور القديمة كان الشرف

الشرف يتعلق بالوفاء وبالوعود والعهود وكذلك حماية الضعفاء والتصدي للظلم. ومع مرور الزمن تغيرت القيم والتحديات، لكن الشرف ظل يحتل مكانة مهمة في نفوس الناس. يعكس مفهوم الشرف في شرق الأوسط التوازن بين الفرد والمجتمع، فمن جهة يشجع الفرد على الحفاظ على سمعته الشخصية والعائلية من خلال السلوك الحسن والنزاهة، ومن جهة أخرى يشدد المجتمع على أهمية الولاء للعائلة والمجموعة والمحافظة على القيم والتقليدية. تنوعت مظاهر الشرف في المنطقة من مكان لآخر، ففي بعض الثقافات يرتبط الشرف بحماية حقوق النساء والحفاظ على كرامتهن، بينما في غيرها يتعلق بشجاعة الرجال واستعدادهم للدفاع عن أرضهم وعرضهم. يعني في الوقت الحاضر يواجه مفهوم الشرف تحديات جديدة في ضوء التغييرات الاجتماعية والاقتصادية اللي جاي تصير في مجتمعاتنا، جاي تغير تغيير اجتماعي اقتصادي. هل تبقى القيم التقليدية متمسكة أم تتغير مع تطورات المجتمعات؟ فهذا السؤال كلش مهم، يجب أن نفكر به. هل يمكن تحقيق التوازن بين الشرف والتقدم؟ هذا أيضا سؤال مهم. إحنا نرى في مجتمعات الغربية بأن الشرف يختلف، يعني والشرف أهم شيء النزاهة في العمل، أنك تكون شريف في عملك، عمل تؤدي واجبك بكل تفاني وإخلاص في كل شيء. تجد شخصا ما يعني يحاول بكل جهدي بكل إمكانياتي أن يضع شرفه في فرج المرأة فقط ولا غير ذلك، في الجنس فقط، وهذا أمر خطأ. وحرمنا بالحب والمحبة في مجتمعاتنا، طبعا انحرمنا. إن الحب في المجتمع يعني الرذيلة، والتحدث عن الجنس يعني الرذيلة. حتى الله سبحانه وتعالى لم إن الله أعطانا أعز شيء هو الجنس والحب، ولكن غير وبطن مفهوم كل الشرف ولا في أشياء ليس له علاقة في هذا الموضوع. عزيز الرجل، الشرف عزيز المستمع، الشرف هو صدق القول وصدق الفعل. الشرف هو أن لا يكون لديك حياتين مزدوجتين، أن لا يكون لك حياة مزدوجة، حياة في الليل وحياة أخرى في النهار. أتأمرون بالناس بالبر وتنهون أنفسكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ولهذا عزيزي المستمع، من أي خلفية كنت، أنا لست مسلما هنا، ولكنني أتحدث كمتحدث يتكلم اللغة العربية، أنا كأشوري مسيحي. حتى في جميع الأديان وضع الشرف والنزاهة في من الجوهر الدين، هو النزاهة والعطاء والكرامة والحفاظ على المظلوم والشجاعة والدفاع عن أي مظلوم أن كان. والآن وصلنا إلى ختام حلقتنا. يواجه يعني مفهوم الشرف تحديات في هذه البلدان وبلدان أخرى. وفي الختام حول مفهوم الشرف في شرق الأوسط، إن موضوع شامل وعميق يستحق المزيد من البحث والمناقشة. بليز إذا كان أي سؤال رابقنا على صفحة الفيسبوك صوت شرق الأوسط Voice of Middle East، أو راسلونا على الإيميل eevin.voea@gmail.com. نترككم مع أغنية نتمنى أن ينال رضاكم. هذه الأغنية أغنية عن الحب. شكرا لكم وإلى اللقاء في البرنامج القادم.